0: التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara.

التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً.